اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف

0: فإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم
1: لا
0: يزهدنكم

ESMA. قالوا رجعت قم بالعلم وأن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتقوا

شهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Tanya pendek.
0: Fasfah anhum waqul salam. Fasawfa ya'lamun.

قول يوم نبتز البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم

0: مجرمون. فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاقهين. كذلك فاقهين
1: Rukavnya bu.
0: ya. ونعمة كانوا فيها فاقهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون

تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أم لحنك أهلكناهم